0: 100.3 FM.
1: Shalom Power Sports. Power. Shalom Power Sports. Power.
2: Hey God.
1: Shalom Power Sports. Power.
0: Shalom
3: FM. Shalom FM.
2: تغير هني في فرص الحقيقة لمشاهدة أهداف في الشوط الثاني. الخطر على لغف. الله الله سيد المشاكل على ليفربول. المرتدة اثنين بثلاثة.
4: Say everything but destroy everything.
5: And now
4: we can lose comfortably. Now we can lose comfortably.
6: Baby, I